0: ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي، والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح. كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد، بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال، إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية، وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاتيفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل

وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو

0: صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا.

للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاتيفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا، والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح. كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه
وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة.

0: الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد، بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال، إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين، إحداهما مزودة برشاش ثقيل، نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: ما أجمل أن نعيش في رحاب مناجاة الله جل وعلا، وما أحلى أن نعيش ساعة ضراعة على أعتاب الله تعالى، نثني عليه ونرجوه ونخاف.
1: أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، أنت المقدر.

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا طيبا.

ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد أولا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا لك الحمد آخرا أنت الرحمن.

انقطعت الحيل وما الجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل

أبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك لذة

في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك

0: الإكرام أن تعتق رقابنا من النار.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

0: اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك، ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرشهم
1: مناجاة في سبيلك على ثبورهم. من روائع المناجاة.
2: راديو صدى الفرات.
3: خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكومه، وبعث

وخلق النحل وفهمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه

صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى له

يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم وبئس المثوى لهم طعام من غسلين وشجرة الزقوم لهم حلوى لهم فيها من الحيات والآفات ما لا يزول ولا يفنى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان

وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى، لا يموت ولا يبلى.

سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحد لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر

صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام. تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام، وهو الله الملك القدوس السلام. ونحن على ما

ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولي

سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور سبحان

شوف سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بها الجنات، وآتنا بها الدرجات، وكفر بها عنا السيئات، واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين. اللهم قد حضرنا ختم كتابك، وأنحنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة،

0: وهذا البكاء وهذه الصلاة وهذا ختام رمضان. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا واسع الفضل يا واسع المغفرة، إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من عباد.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاتيفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة، وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس برك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي.

0: نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
0: وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه، سبحان من

كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

قَاضٍ فِينَا حُكْمُكَ عَدْلٌ فِينَا قَضَاؤُكَ نَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ

منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم

فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك وجودك.

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر،

عطفك على من سألك وما أرأفك بمن أملك من الذي سألك فحرمته ومن الذي التجأ إليك فأسلمته ومن الذي هرب إليك فطردته إلهنا كم من نعمة أنعمت بها

نسألك يا رب نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين.

أو رزقا تبسطه أو ضرا تكشفه أو بلاء ترفعه أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوردنا

المؤمنين وتشرح به صدورهم وتدفع به جميع الشرور. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا، واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل

وضعف عنه عملنا وعلمنا ولم تبلغه مسألتنا من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطي

0: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني. راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية.

0: شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستطيع

يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخ العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما

عظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما، كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاتيفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك.

0: توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية، وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.

مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا

أيتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراقجي آخر المستجدات في مسار التفاوض. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر المستجدات المتعلقة بمسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأحد 17 من أيار. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات المفاوضات الجارية والتصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن. ويأتي الاتصال في ظل توتر متصاعد بالمنطقة

عقب تهديدات أمريكية متجددة ضد إيران واستمرار الخلافات بشأن المقترحات المطروحة لإنهاء الحرب.

الشيباني يبحث مع كوردوني تعزيز التعاون الأممي ودعم جهود الاستقرار في سوريا. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، وذلك في العاصمة دمشق أمس الأحد 17 أيار. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة ودعم جهود التعافي والاستقرار، إضافة إلى تنسيق العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يدعم استقرار سوريا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.

مباحثات سعودية أمريكية بشأن سوريا في الرياض. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد 17 أيار. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق بشأن التطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها باراك إلى العاصمة السورية دمشق يوم السبت، التقى خلالها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة أمس الأحد 17 من أيار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الإنساني بما يدعم جهود الاستجابة ويعزز العمل المشترك، وفق ما أوردت وزارة الدفاع السورية عبر معرفاتها الرسمية.

وزير الإدارة المحلية السوري يؤكد المضي بإصلاحات تشريعية واسعة لبناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أن الوزارة تمضي في حزمة إصلاحات تشريعية واسعة تهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحا وعدالة بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. وقال عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أمس الأحد 17 أيار إن هذه الإصلاحات ستعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة، وتشمل تطوير قانون الإدارة المحلية لمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع لتسريع تقديم الخدمات. وأضاف أن التعديلات المرتقبة على قوانين البيئة والنظافة ستساهم في تحسين الواقع البيئي، فيما تهدف مراجعة القوانين المالية والموازنات إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية والرقابة.

الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز أمن العمليات الأممية في سوريا. بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو واقع العمليات الأممية في سوريا، وذلك خلال لقاء عقد في دمشق أمس الأحد 17 أيار. وتناول اللقاء إجراءات ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والمنشآت التابعة لها، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يدعم توسيع نطاق العمل الأممي داخل سوريا. ويأتي الاجتماع ضمن جهود سورية متواصلة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتوسيع الشراكات المرتبطة بالملفات الإنسانية والإغاثية.

سوريا تدين استهداف دولة الإمارات بطائرات مسيرة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الأحد 17 أيار بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة عبر 3 طائرات مسيرة، بينها طائرة استهدفت محطة براكة للطاقة النووية. وقالت الوزارة في بيان إن استهداف المنشآت المدنية وخاصة تلك المرتبطة بالطاقة النووية السلمية يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات ودعمها لأمنها واستقرارها. وكانت الإمارات قد أعلنت اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة وسط إدانات عربية واسعة للهجوم.

فلاحو دير الزور والرقة ودرعا يحتجون على تسعيرة القمح ويعتبرونها لا تغطي تكلفة الإنتاج.

شهدت محافظات دير الزور والرقة ودرعا أمس الأحد 17 أيار احتجاجات ووقفات لفلاحين رفضا لتسعيرة شراء القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة للموسم الحالي، معتبرين أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج. ففي دير الزور تجمع عشرات المزارعين أمام مبنى المحافظة مطالبين بإلغاء قرار التسعيرة المحددة ب46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المحروقات والبذار والأسمدة وتكاليف الري والنقل جعل السعر الحالي غير مجد اقتصاديا. كما شهدت مدينة الرقة وقفة احتجاجية مماثلة طالب خلالها الفلاحون بإعادة النظر بسعر الشراء، فيما دعا اتحاد الفلاحين في درعا إلى رفع التسعيرة بما يضمن هامش ربح عادل ويحافظ على الأمن الغذائي. نسأل الله محصولا وفيرا وسعرا مناسبا للفلاحين وأمنا غذائيا لكل المواطنين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم نشرة الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما.

عندنا هم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى:

راديو صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا

على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي آخر المستجدات في مسار التفاوض. بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر المستجدات المتعلقة بمسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأحد 17 أيار. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات المفاوضات الجارية والتصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن. ويأتي الاتصال في ظل توتر متصاعد بالمنطقة عقب تهديدات أمريكية متجددة ضد إيران واستمرار الخلافات بشأن المقترحات المطروحة لإنهاء الحرب. الشيباني يبحث مع كوردوني تعزيز التعاون الأممي ودعم جهود الاستقرار في سوريا. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، وذلك في العاصمة دمشق أمس الأحد 17 أيار. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة ودعم جهود التعافي والاستقرار، إضافة إلى تنسيق العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يدعم استقرار سوريا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها. مباحثات سعودية أمريكية بشأن سوريا في الرياض. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد 17 أيار. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق بشأن التطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها باراك إلى العاصمة السورية دمشق يوم السبت. التقى خلالها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول أممي سبل تعزيز التعاون الإنساني. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة أمس الأحد 17 أيار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر والوفد المرافق له في العاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الإنساني بما يدعم جهود الاستجابة ويعزز العمل المشترك، وفق ما أوردت وزارة الدفاع السورية عبر معرفاتها الرسمية. وزير الإدارة المحلية السوري يؤكد المضي بإصلاحات تشريعية واسعة لبناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أن الوزارة تمضي في حزمة إصلاحات تشريعية واسعة تهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحا وعدالة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. وقال عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أمس الأحد 17 أيار إن هذه الإصلاحات ستعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة، وتشمل تطوير قانون الإدارة المحلية لمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع لتسريع تقديم الخدمات. وأضاف أن التعديلات المرتقبة على قوانين البيئة والنظافة ستساهم في تحسين الواقع البيئي، فيما تهدف مراجعة القوانين المالية والموازنات إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية والرقابة. الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز أمن العمليات الأممية في سوريا. بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو واقع العمليات الأممية في سوريا، وذلك خلال لقاء عقد في دمشق أمس الأحد 17 أيار. وتناول اللقاء إجراءات ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والمنشآت التابعة لها، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يدعم توسيع نطاق العمل الأممي داخل سوريا. ويأتي الاجتماع ضمن جهود سورية متواصلة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتوسيع الشراكات المرتبطة بالملفات الإنسانية والإغاثية. سوريا تدين استهداف دولة الإمارات بطائرات مسيرة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الأحد 17 أيار بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة عبر 3 طائرات مسيرة، بينها طائرة استهدفت محطة براكة للطاقة النووية. وقالت الوزارة في بيان إن استهداف المنشآت المدنية وخاصة تلك المرتبطة بالطاقة النووية السلمية يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات ودعمها لأمنها واستقرارها. وكانت الإمارات قد أعلنت اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة وسط إدانات عربية واسعة للهجوم. فلاحو دير الزور والرقة ودرعا يحتجون على تسعيرة القمح ويعتبرونها لا تغطي تكلفة الإنتاج. شهدت محافظات دير الزور والرقة ودرعا أمس الأحد 17 أيار احتجاجات ووقفات لفلاحين رفضا لتسعيرة شراء القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة للموسم الحالي، معتبرين أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج. ففي دير الزور تجمع عشرات المزارعين أمام مبنى المحافظة مطالبين بإلغاء قرار التسعيرة المحددة ب46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المحروقات والبذار والأسمدة وتكاليف الري جعل السعر الحالي غير مجزي اقتصاديا. كما شهدت مدينة الرقة وقفة احتجاجية مماثلة طالب خلالها الفلاحون بإعادة النظر بسعر الشراء، فيما دعا اتحاد الفلاحين في درعا إلى رفع التسعيرة بما يضمن هامش ربح عادل ويحافظ على الأمن الغذائي. نسأل الله محصولا وفيرا وسعرا مناسبا للفلاحين وأمنا غذائيا لكل المواطنين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة.

ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت، أقلب فكري إثره متندما. ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه، وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في

ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي آخر المستجدات في مسار التفاوض. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر المستجدات المتعلقة بمسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأحد 17 أيار. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات المفاوضات الجارية والتصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن، ويأتي الاتصال في ظل توتر متصاعد بالمنطقة عقب تهديدات أمريكية متجددة ضد إيران واستمرار الخلافات بشأن المقترحات المطروحة لإنهاء الحرب. الشيباني يبحث مع كوردوني تعزيز التعاون الأممي ودعم جهود الاستقرار في سوريا. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، وذلك في العاصمة دمشق أمس الأحد 17 أيار. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة ودعم جهود التعافي والاستقرار، إضافة إلى تنسيق العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يدعم استقرار سوريا ويحفظ سيادتها

0: ووحدة أراضيها. مباحثات سعودية أمريكية بشأن سوريا في الرياض. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد 17 أيار. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق بشأن التطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها باراك إلى العاصمة السورية دمشق يوم السبت، التقى خلالها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول أممي سبل تعزيز التعاون الإنساني. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة أمس الأحد 17 أيار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الإنساني بما يدعم جهود الاستجابة ويعزز العمل المشترك، وفق ما أوردت وزارة الدفاع السورية عبر معرفاتها الرسمية. وزير الإدارة المحلية السوري يؤكد المضي بإصلاحات تشريعية واسعة لبناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أن الوزارة تمضي في حزمة إصلاحات تشريعية واسعة تهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحا وعدالة بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. وقال عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أمس الأحد 17 أيار إن هذه الإصلاحات ستعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة، وتشمل تطوير قانون الإدارة المحلية لمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع لتسريع تقديم الخدمات. وأضاف أن التعديلات المرتقبة على قوانين البيئة والنظافة ستساهم في تحسين الواقع البيئي، فيما تهدف مراجعة القوانين المالية والموازنات إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية والرقابة. الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز أمن العمليات الأممية في سوريا. بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو واقع العمليات الأممية في سوريا، وذلك خلال لقاء عقد في دمشق أمس الأحد 17 أيار. وتناول اللقاء إجراءات ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والمنشآت التابعة لها، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يدعم توسيع نطاق العمل الأممي داخل سوريا. ويأتي الاجتماع ضمن جهود سورية متواصلة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتوسيع الشراكات المرتبطة بالملفات الإنسانية والإغاثية. تدين استهداف دولة الإمارات بطائرات مسيرة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الأحد 17 أيار بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة عبر 3 طائرات مسيرة، بينها طائرة استهدفت محطة براكة للطاقة النووية. وقالت الوزارة في بيان إن استهداف المنشآت المدنية وخاصة تلك المرتبطة بالطاقة النووية السلمية يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات ودعمها لأمنها واستقرارها. وكانت الإمارات قد أعلنت اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة وسط إدانات عربية واسعة للهجوم. فلاحو دير الزور والرقة ودرعا يحتجون على تسعيرة القمح ويعتبرونها لا تغطي تكلفة الإنتاج. شهدت محافظات دير الزور والرقة ودرعا أمس الأحد 17 أيار احتجاجات ووقفات لفلاحين رفضا لتسعيرة شراء القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة للموسم الحالي، معتبرين أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج. ففي دير الزور تجمع عشرات المزارعين أمام مبنى المحافظة مطالبين بإلغاء قرار التسعيرة المحددة ب46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المحروقات والبذار والأسمدة وتكاليف الري جعل السعر الحالي غير مجد اقتصاديا. كما شهدت مدينة الرقة وقفة احتجاجية مماثلة طالب خلالها الفلاحون بإعادة النظر بسعر الشراء، فيما دعا اتحاد الفلاحين في درعا إلى رفع التسعيرة بما يضمن هامش ربح عادل ويحافظ على الأمن الغذائي. نسأل الله محصولا وفيرا وسعرا مناسبا للفلاحين وأمنا غذائيا لكل المواطنين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق. كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركا، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاما تقريبا، بمعدل متابعة وصل 15 عاما تقريبا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75%، مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملاً آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه. واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق،
ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة

والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم. وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة، وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات. كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيراً واضحاً ومختلفاً على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية. فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين، وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى

أعين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول. وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيدان يبحث مع عراقجي آخر المستجدات في مسار التفاوض. بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر المستجدات المتعلقة بمسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأحد 17 أيار. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات المفاوضات الجارية والتصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن، ويأتي الاتصال في ظل توتر متصاعد بالمنطقة عقب تهديدات أمريكية متجددة ضد إيران واستمرار الخلافات بشأن المقترحات المطروحة لإنهاء الحرب. الشيباني يبحث مع كوردوني تعزيز التعاون الأممي ودعم جهود الاستقرار في سوريا. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، وذلك في العاصمة دمشق أمس الأحد 17 أيار. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة ودعم جهود التعافي والاستقرار، إضافة إلى تنسيق العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يدعم استقرار سوريا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها. مباحثات سعودية أمريكية بشأن سوريا في الرياض. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد 17 أيار. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق بشأن التطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها باراك إلى العاصمة السورية دمشق يوم السبت. التقى خلالها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول أممي سبل تعزيز التعاون الإنساني. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة أمس الأحد 17 أيار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الإنساني بما يدعم جهود

الاستجابة ويعزز العمل المشترك، وفق ما أوردت وزارة الدفاع السورية عبر معرفاتها الرسمية. وزير الإدارة المحلية السوري يؤكد المضي بإصلاحات تشريعية واسعة لبناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أن الوزارة تمضي في حزمة إصلاحات تشريعية واسعة تهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحا وعدالة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. وقال عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أمس الأحد 17 أيار إن هذه الإصلاحات ستعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة، وتشمل تطوير قانون الإدارة المحلية لمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع لتسريع تقديم الخدمات. وأضاف أن التعديلات المرتقبة على قوانين البيئة والنظافة ستساهم في تحسين الواقع البيئي، فيما تهدف مراجعة القوانين المالية والموازنات إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية والرقابة. الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز أمن العمليات الأممية في سوريا. بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو واقع العمليات الأممية في سوريا، وذلك خلال لقاء عقد في دمشق أمس الأحد 17 أيار. وتناول اللقاء إجراءات ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والمنشآت التابعة لها، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يدعم توسيع نطاق العمل الأممي داخل سوريا. ويأتي الاجتماع ضمن جهود سورية متواصلة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتوسيع الشراكات المرتبطة بالملفات الإنسانية والإغاثية. سوريا تدين استهداف دولة الإمارات بطائرات مسيرة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الأحد 17 أيار بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة عبر 3 طائرات مسيرة، بينها طائرة استهدفت محطة براكة للطاقة النووية. وقالت الوزارة في بيان إن استهداف المنشآت المدنية وخاصة تلك المرتبطة بالطاقة النووية السلمية يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات ودعمها لأمنها واستقرارها. وكانت الإمارات قد أعلنت اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة وسط إدانات عربية واسعة للهجوم. فلاحو دير الزور والرقة ودرعا يحتجون على تسعيرة القمح ويعتبرونها لا تغطي تكلفة الإنتاج. شهدت محافظات دير الزور والرقة ودرعا أمس الأحد 17 أيار احتجاجات ووقفات لفلاحين رفضا لتسعيرة شراء القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة للموسم الحالي، معتبرين أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج. ففي دير الزور تجمع

0: مع عشرات المزارعين أمام مبنى المحافظة مطالبين بإلغاء قرار التسعيرة المحددة ب46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المحروقات والبذار والأسمدة وتكاليف الري جعل السعر الحالي غير مجد اقتصاديا. كما شهدت مدينة الرقة وقفة احتجاجية مماثلة طالب خلالها الفلاحون بإعادة النظر بسعر الشراء، فيما دعا اتحاد الفلاحين في درعا إلى رفع التسعيرة بما يضمن هامش ربح عادل ويحافظ على الأمن الغذائي. نسأل الله محصولا وفيرا وسعرا مناسبا للفلاحين وأمنا غذائيا لكل المواطنين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي آخر المستجدات في مسار التفاوض.

بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر المستجدات المتعلقة بمسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأحد 17 أيار. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات المفاوضات الجارية والتصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن، ويأتي الاتصال في ظل توتر متصاعد بالمنطقة عقب تهديدات أمريكية متجددة ضد إيران واستمرار الخلافات بشأن المقترحات المطروحة لإنهاء الحرب. الشيباني يبحث مع كوردوني تعزيز التعاون الأممي ودعم جهود الاستقرار في سوريا. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، وذلك في العاصمة دمشق أمس الأحد 17 أيار. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة ودعم جهود التعافي والاستقرار، إضافة إلى تنسيق العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يدعم استقرار سوريا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها. مباحثات سعودية أمريكية بشأن سوريا في الرياض. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد 17 أيار. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق بشأن التطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها باراك إلى العاصمة السورية دمشق يوم السبت. التقى خلالها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول أممي سبل تعزيز التعاون الإنساني. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة أمس الأحد 17 أيار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر والوفد المرافق له في العاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الإنساني بما يدعم جهود الاستجابة ويعزز العمل المشترك، وفق ما أوردت وزارة الدفاع السورية عبر معرفاتها الرسمية. وزير الإدارة المحلية السوري يؤكد المضي بإصلاحات تشريعية واسعة لبناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أن الوزارة تمضي في حزمة إصلاحات تشريعية واسعة تهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحا وعدالة بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. وقال عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أمس الأحد 17 أيار إن هذه الإصلاحات ستعرض على

0: مجلس الشعب في أقرب فرصة، وتشمل تطوير قانون الإدارة المحلية لمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع لتسريع تقديم الخدمات. وأضاف أن التعديلات المرتقبة على قوانين البيئة والنظافة ستساهم في تحسين الواقع البيئي، فيما تهدف مراجعة القوانين المالية والموازنات إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية والرقابة. الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز أمن العمليات الأممية في سوريا. بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو واقع العمليات الأممية في سوريا، وذلك خلال لقاء عقد في دمشق أمس الأحد 17 أيار. وتناول اللقاء إجراءات ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والمنشآت التابعة لها، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يدعم توسيع نطاق العمل الأممي داخل سوريا. ويأتي الاجتماع ضمن جهود سورية متواصلة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتوسيع الشراكات المرتبطة بالملفات الإنسانية والإغاثية. سوريا تدين استهداف دولة الإمارات بطائرات مسيرة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الأحد 17 أيار بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة عبر 3 طائرات مسيرة، بينها طائرة استهدفت محطة براكة للطاقة النووية. وقالت الوزارة في بيان إن استهداف المنشآت المدنية وخاصة تلك المرتبطة بالطاقة النووية السلمية يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات ودعمها لأمنها واستقرارها. وكانت الإمارات قد أعلنت اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة وسط إدانات عربية واسعة للهجوم. فلاحو دير الزور والرقة ودرعا يحتجون على تسعيرة القمح ويعتبرونها لا تغطي تكلفة الإنتاج. شهدت محافظات دير الزور والرقة ودرعا أمس الأحد 17 أيار احتجاجات ووقفات لفلاحين رفضا لتسعيرة شراء القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة للموسم الحالي، معتبرين أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج. ففي دير الزور تجمع عشرات المزارعين أمام مبنى المحافظة مطالبين بإلغاء قرار التسعيرة المحددة ب46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المحروقات والبذار والأسمدة وتكاليف الري جعل السعر الحالي غير مجد اقتصاديا. كما شهدت مدينة الرقة وقفة احتجاجية مماثلة طالب خلالها الفلاحون بإعادة النظر بسعر الشراء، فيما دعا اتحاد الفلاحين في درعا إلى رفع التسعيرة بما يضمن هامش ربح عادل ويحافظ على الأمن الغذائي. نسأل الله محصولا وفيرا وسعرا مناسبا للفلاحين وأمنا غذائيا لكل المواطنين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة

0: لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ 8 من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر. نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبيه في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن 21 ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة،
1: فإن موقع تركيا في هذا التحول
0: سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة. وفي سياق آخر، أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير. ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل، وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل، وتعزز حضورهم في التجارة، وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى. وحضر

الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد جل ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس بلدية شاهين بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيدان يبحث مع عراقجي آخر المستجدات في مسار التفاوض. بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر المستجدات المتعلقة بمسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأحد 17 أيار. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات المفاوضات الجارية والتصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن. ويأتي الاتصال في ظل توتر متصاعد بالمنطقة عقب تهديدات أمريكية متبادلة.

متجددة ضد إيران واستمرار الخلافات بشأن المقترحات المطروحة لإنهاء الحرب. الشيباني يبحث مع كوردوني تعزيز التعاون الأممي ودعم جهود الاستقرار في سوريا. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، وذلك في العاصمة دمشق أمس الأحد 17 أيار. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة ودعم جهود التعافي والاستقرار، إضافة إلى تنسيق العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يدعم استقرار سوريا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها. مباحثات سعودية أمريكية بشأن سوريا في الرياض. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد 17 أيار. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق بشأن التطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها باراك إلى العاصمة السورية دمشق يوم السبت، التقى خلالها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول أممي سبل تعزيز التعاون الإنساني. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة أمس الأحد 17 أيار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الإنساني بما يدعم جهود الاستجابة ويعزز العمل المشترك، وفق ما أوردت وزارة الدفاع السورية عبر معرفاتها الرسمية. وزير الإدارة المحلية السوري يؤكد المضي بإصلاحات تشريعية واسعة لبناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أن الوزارة تمضي في حزمة إصلاحات تشريعية واسعة تهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحا وعدالة بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. وقال عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أمس الأحد 17 أيار إن هذه الإصلاحات ستعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة، وتشمل تطوير قانون الإدارة المحلية لمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع لتسريع تقديم الخدمات. وأضاف أن التعديلات المرتقبة على قوانين البيئة والنظافة ستساهم في تحسين الواقع البيئي، فيما تهدف مراجعة القوانين المالية والموازنات إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية والرقابة.

الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز أمن العمليات الأممية في سوريا. بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو واقع العمليات الأممية في سوريا، وذلك خلال لقاء عقد في دمشق أمس الأحد 17 أيار. وتناول اللقاء إجراءات ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والمنشآت التابعة لها، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يدعم توسيع نطاق العمل الأممي داخل سوريا. ويأتي الاجتماع ضمن جهود سورية متواصلة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتوسيع الشراكات المرتبطة بالملفات الإنسانية والإغاثية.

0: تدين استهداف دولة الإمارات بطائرات مسيرة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الأحد 17 من أيار بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة عبر 3 طائرات مسيرة، بينها طائرة استهدفت محطة براكة للطاقة النووية. وقالت الوزارة في بيان إن استهداف المنشآت المدنية وخاصة تلك المرتبطة بالطاقة النووية السلمية يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات ودعمها لأمنها واستقرارها. وكانت الإمارات قد أعلنت اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة وسط إدانات عربية واسعة للهجوم. فلاحو دير الزور والرقة ودرعا يحتجون على تسعيرة القمح ويعتبرونها لا تغطي تكلفة الإنتاج. شهدت محافظات دير الزور والرقة ودرعا أمس الأحد 17 من أيار احتجاجات ووقفات لفلاحين رفضا لتسعيرة شراء القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة للموسم الحالي، معتبرين أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج. ففي دير الزور تجمع عشرات المزارعين أمام مبنى المحافظة مطالبين بإلغاء قرار التسعيرة المحددة ب46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المحروقات والبذار والأسمدة وتكاليف الري جعل السعر الحالي غير مجد اقتصاديا. كما شهدت مدينة الرقة وقفة احتجاجية مماثلة طالب خلالها الفلاحون بإعادة النظر بسعر الشراء، فيما دعا اتحاد الفلاحين في درعا إلى رفع التسعيرة بما يضمن هامش ربح عادل ويحافظ على الأمن الغذائي. نسأل الله محصولا وفيرا وسعرا مناسبا للفلاحين وأمنا غذائيا لكل المواطنين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. أحدث الأغاني على هوا صدى الفرات 101.3 FM. صدى الفرات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي ابن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر.

الصخر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر فتلا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه وهل نافع لولا الأكف القنا السمر قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ودونك في أحوالك الشمس والبدر كأنك برد الماء لا عيش دونه ولو كنت برد الماء لم يكن العشر دعاني إليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائقك الزهر وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا ولكن بدا في وجهه نحوك البشر وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي آخر المستجدات في مسار التفاوض. بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر المستجدات المتعلقة بمسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأحد 17 أيار. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات المفاوضات الجارية والتصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن. ويأتي الاتصال في ظل توتر متصاعد بالمنطقة عقب تهديدات أمريكية متجددة ضد إيران واستمرار الخلافات بشأن المقترحات المطروحة لإنهاء الحرب. الشيباني يبحث مع كوردوني تعزيز التعاون الأممي ودعم جهود الاستقرار في سوريا. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى

سوريا كلاوديو كوردوني، وذلك في العاصمة دمشق أمس الأحد 17 من أيار. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة ودعم جهود التعافي والاستقرار، إضافة إلى تنسيق العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يدعم استقرار سوريا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها. مباحثات سعودية أمريكية بشأن سوريا في الرياض. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد 17 من أيار. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق بشأن التطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها باراك إلى العاصمة السورية دمشق يوم السبت، التقى خلالها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول أممي سبل تعزيز التعاون الإنساني. عميل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز بناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أن الوزارة تمضي في حزمة إصلاحات تشريعية واسعة تهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحا وعدالة بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. وقال عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أمس الأحد 17 من أيار إن هذه الإصلاحات ستعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة، وتشمل تطوير قانون الإدارة المحلية لمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع البيئي، فيما تهدف مراجعة القوانين المالية والموازنات إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية والرقابة.

بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو واقع العمليات الأممية في سوريا، وذلك خلال لقاء عقد في دمشق أمس الأحد 17 أيار. وتناول اللقاء إجراءات ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والمنشآت التابعة لها، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يدعم توسيع نطاق العمل الأممي داخل سوريا. ويأتي الاجتماع ضمن جهود سورية متواصلة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتوسيع الشراكات المرتبطة بالملفات الإنسانية والإغاثية. سوريا تدين استهداف دولة الإمارات بطريقة

0: طائرات مسيرة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الأحد 17 من أيار بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة عبر 3 طائرات مسيرة، بينها طائرة استهدفت محطة براكة للطاقة النووية. وقالت الوزارة في بيان إن استهداف المنشآت المدنية وخاصة تلك المرتبطة بالطاقة النووية السلمية يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات ودعمها لأمنها واستقرارها. وكانت الإمارات قد أعلنت اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة وسط إدانات عربية واسعة للهجوم. فلاحو دير الزور والرقة ودرعا يحتجون على تسعيرة القمح ويعتبرونها لا تغطي تكلفة الإنتاج. شهدت محافظات دير الزور والرقة ودرعا أمس الأحد 17 من أيار احتجاجات ووقفات لفلاحين رفضا لتسعيرة شراء القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة للموسم الحالي، معتبرين أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج. ففي دير الزور تجمع عشرات المزارعين أمام مبنى المحافظة مطالبين بإلغاء قرار التسعيرة المحددة ب46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المحروقات والبذار والأسمدة وتكاليف الري جعل السعر الحالي غير مجد اقتصاديا. كما شهدت مدينة الرقة وقفة احتجاجية مماثلة طالب خلالها الفلاحون بإعادة النظر بسعر الشراء، فيما دعا اتحاد الفلاحين في درعا إلى رفع التسعيرة بما يضمن هامش ربح عادل ويحافظ على الأمن الغذائي. نسأل الله محصولا وفيرا وسعرا مناسبا للفلاحين وأمنا غذائيا لكل المواطنين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يسدل الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاكشهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاكشهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام باشاكشهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وترابزونسبور ثالثا ب69 نقطة.

السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وويست هام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على ويست هام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمال الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز 18، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال.

روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع، معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف.

ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى، ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل

هدف وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيف كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدفا وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك.

أنباء أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض، وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019.

الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة، ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب.

سينر بطل لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراقجي آخر المستجدات في مسار التفاوض. بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر المستجدات المتعلقة بمسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأحد 17 أيار. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات المفاوضات الجارية والتصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن، ويأتي الاتصال في ظل توتر متصاعد بالمنطقة عقب تهديدات أمريكية متجددة ضد إيران واستمرار الخلافات بشأن المقترحات المطروحة لإنهاء الحرب. الشيباني يبحث مع كوردوني تعزيز التعاون الأممي ودعم جهود الاستقرار في سوريا. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، وذلك في العاصمة دمشق أمس الأحد 17 أيار. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة ودعم جهود التعافي والاستقرار، إضافة إلى تنسيق العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يدعم استقرار سوريا ويحفظ سيادتها.

ووحدة أراضيها. مباحثات سعودية أمريكية بشأن سوريا في الرياض. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد 17 أيار. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق بشأن التطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها باراك إلى العاصمة السورية دمشق يوم السبت، التقى خلالها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول أممي سبل تعزيز التعاون الإنساني. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة أمس الأحد 17 أيار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الإنساني بما يدعم جهود الاستجابة ويعزز العمل المشترك، وفق ما أوردت وزارة الدفاع السورية عبر معرفاتها الرسمية. وزير الإدارة المحلية السوري يؤكد المضي بإصلاحات تشريعية واسعة لبناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أن الوزارة تمضي في حزمة إصلاحات تشريعية واسعة تهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحا وعدالة بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. وقال عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أمس الأحد 17 أيار إن هذه الإصلاحات ستعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة، وتشمل تطوير قانون الإدارة المحلية لمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع لتسريع تقديم الخدمات. وأضاف أن التعديلات المرتقبة على قوانين البيئة والنظافة ستساهم في تحسين الواقع البيئي، فيما تهدف مراجعة القوانين المالية والموازنات إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية والرقابة. الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز أمن العمليات الأممية في سوريا. بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو واقع العمليات الأممية في سوريا، وذلك خلال لقاء عقد في دمشق أمس الأحد 17 أيار. وتناول اللقاء إجراءات ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والمنشآت التابعة لها، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يدعم توسيع نطاق العمل الأممي داخل سوريا. ويأتي الاجتماع ضمن جهود سورية متواصلة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتوسيع الشراكات المرتبطة بالملفات الإنسانية والإغاثية.

0: يا تدين استهداف دولة الإمارات بطائرات مسيرة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الأحد 17 أيار بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة عبر 3 طائرات مسيرة، بينها طائرة استهدفت محطة براكة للطاقة النووية. وقالت الوزارة في بيان إن استهداف المنشآت المدنية وخاصة تلك المرتبطة بالطاقة النووية السلمية يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات ودعمها لأمنها واستقرارها. وكانت الإمارات قد أعلنت اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة وسط إدانات عربية واسعة للهجوم. فلاحو دير الزور والرقة ودرعا يحتجون على تسعيرة القمح ويعتبرونها لا تغطي تكلفة الإنتاج. شهدت محافظات دير الزور والرقة ودرعا أمس الأحد 17 أيار احتجاجات ووقفات لفلاحين رفضا لتسعيرة شراء القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة للموسم الحالي، معتبرين أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج. ففي دير الزور تجمع عشرات المزارعين أمام مبنى المحافظة مطالبين بإلغاء قرار التسعيرة المحددة ب46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المحروقات والبذار والأسمدة وتكاليف الري جعل السعر الحالي غير مجد اقتصاديا. كما شهدت مدينة الرقة وقفة احتجاجية مماثلة طالب خلالها الفلاحون بإعادة النظر بسعر الشراء، فيما دعا اتحاد الفلاحين في درعا إلى رفع التسعيرة بما يضمن هامش ربح عادل ويحافظ على الأمن الغذائي. نسأل الله محصولا وفيرا وسعرا مناسبا للفلاحين وأمنا غذائيا لكل المواطنين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهجة بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة مذكرات طفل من غزة.

الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

الشرع يصدر مرسوما بتعيين عمر شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء.

قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد، برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة.

تركيا وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية.

أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة، ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين.

0: الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهجة بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة، مذكرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

الشرع يصدر مرسوما بتعيين عمر شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء. بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم. قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته

في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد، برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة، ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين. الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا

0: للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

هواك قاتلي عشقت هواك فعلا كفاك أجرا يا ظالمي وطني لجرحي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهجة بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة، مذكرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

الشرع يصدر مرسوما بتعيين عمر شقروق رئيسا تنفيذيا لشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء. بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم. قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا: وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة

0: الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة، ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية، ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين. الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: بعد كده بقى
1: بس
2: نعمل
1: صورتين
2: وخدت
1: نزل
3: على الانستغرام.
2: يلا
3: انا وشك تحت كده.
1: استنى بقول يلا
4: خش
1: كده. انت مش حافظه؟
4: يلا بسرعه حد غير
1: الاستنى. يلا
4: استنى يا
1: ولد. طريقتي مع الممثلين، طريقتي مع السمر، طريقتي مع الممثلين.

0: قد ايه.
1: يا جماعه
2: لقوا كمان بغير غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس بعد ما
1: يلا يلا مسني يلا
3: اهلا
1: كوعي كوعي يمس الحوض
4: راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهجي بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة، مذكرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة

ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027، بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

الشرع يصدر مرسوما بتعيين عمر شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء. بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم. قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا: وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف

0: حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه، وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين. الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط، أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام باشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية، حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب، واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى، فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم
بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى، ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف، وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيفه كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشاهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم. وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا، ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية.

بلد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض. وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة. ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهجي بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة، مذكرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

الشرع يصدر مرسوما بتعيين عمر شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء. بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم. قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا: وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا.

0: ضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين. الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهد

عندها وتر، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر، ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر. ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر. قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر. فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر. مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر. وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر.
إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر. فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه. ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى. وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر. كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائقك الزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهج بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة، مذكرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

0: أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء. بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم. قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا: وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين. الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي

عندها وتر، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر، ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي ابن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر. ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر. قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر. فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر. مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر. وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر.
إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر. فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه. ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى. وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائقك الزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم، بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهجة بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة، مذكرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

الشرع يصدر مرسوما بتعيين عمر شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء. بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم. قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا: وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين.
الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلاً

0: المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك

الأسود والعسكر المجر وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة فالفضل في من له الشكر ومن ينفق الساعات في جمع ماله ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وبحر شاهد أنني البحر وخرق مكان العيس منه مكاننا من العيس فيه واسط الكور والظهر يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر فتى لا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه وهل نافع لولا الأكف القنا السمر قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ودونك في أحوالك الشمس والبدر كأنك برد الماء لا عيش دونه ولو كنت برد الماء لم يكن العشر دعاني إليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر وما قلت من شعر تكاد بيوته وما قلت من شعر تكاد بيوته
إذا كتبت يبيض من نورها الحبر كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهج بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة، مذكرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

الشرع يصدر مرسوما بتعيين عمر شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء. بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم.